على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة.

ونعود إليكم مستمعين الكرام وكل يوم اثنين من الساعة السادسة مساء بتوقيت ملبون حتى الساعة الثامنة مساء فمرحبا بكم مستمعين الكرام وأسعد الله مساءكم أينما كنتم مستمعين من القدس العاصمة إلى غزة الشامخة مستمعين من رام الله والخليل إلى جنين ويافا مستمعين الكرام من عكا وحيفا إلى كل شبر من أرض فلسطين نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الإسبوعي الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا وهذا هو الموسم التاسع من إذاعتكم الإسبوعية الذي يبث كل يوم اثنين من السادسة مساء وحتى الثامنة بتوقيت ملبون كذلك هي الحادي عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف عاصمة فلسطين التاريخية فلسطين فلسطين العظمى ويبث هذا البرنامج من ولاية فيكتوريا في أستراليا عبر أثير 88.6 FM بلينتي فالي حيث يقدم لكم هذا البرنامج فقرات متعددة طبية علمية وفنية ودينية وأيضا ترفيهية وتاريخية ثم سياسية ولكن جلها بطابع فلسطيني وكما عودناكم سوف نبدأ برامجنا بمقتطفات من أهم الأخبار الفلسطينية والأسترالية والعالمية وأيضا سوف يكون معنا بعد قليل الإعلامي المميز الجميل محمد مطر من غزة مباشرة لينقل لنا أخبار الوطن من أرض الوطن يسعدنا مستمعين الكرام استقبال مكالماتكم من داخل أستراليا على الرقم 03940422111 كما أيضا نرحب بمشاركاتكم وملاحظاتكم واتصالاتكم أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر الواتساب عفوا ويمكنكم الاتصال عبر الواتساب على الرقم 04224584466 وأخيرا أحييكم من خلف الميكروفون محدثكم جمال السعافين وتحية لكم من فريق الإعداد ومساء فلسطيني وصباح أيضا فلسطيني لكم جميعا مستمعين الأفضل

وإن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة أو حكمة وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارا في كل ناد تخطب واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب واحرص على حفظ القلوب من الأدب وإن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة أو حكمة وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارا في كل ناد تخطب واحفظ لسانك

عندنا فراودها ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب وإذا أصابك في زمانك شدة وأصابك الخطب الكريه الأصعب فالجأ لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب

أما الانشغال بسرائر الناس فإنه يفتح باب سوء الظن وظلم الآخرين. عندما سئل الكاتب والشاعر الفرنسي فيكتور هوغو ما هو الضمير الإنساني أجاب إن الضمير هو روح العالم به يعرف البشر بعضهم البعض. العالم لا يعاني من غياب القوانين والعقوبات ولكن العالم يعاني من غياب الضمير الإنساني. إذن فالضمير هو الرادع الحقيقي لا العقوبة. أما إذا أتاك ما يخيفك فقل حسبي الله، وإذا داهمك هم فقل وأفوض أمري إلى الله، وإذا خنقك الحزن فقل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسبحان من يجبر خواطرنا حين يصد كل شيء ويحن علينا إذا قسى كل شيء، سبحان من نحن بدونه لسنا بشيء وبه كل شيء. أما ثلاثية الجمال فإذا صبرت فاصبر بلا شكوى، وإذا هجرت فهجر بلا أذى، وإذا صفحت فاصفح بلا عتاب، فالله عز وجل وصفها كلها بالجمال فقال فاصبر صبرا جميلا، وقال وهجرهم هجرا جميلا، وقال سبحانه وتعالى فاصفح الصفح الجميل. جملني الله وإياكم بالجمال ومكارم الأخلاق.

وتحياتنا لكل المستمعين الكرام. الدكتور طلعت جودة صديق الطفولة، مرحبا بك وصباح الخير ومساء الخير. وأيضا كنعان مطر من الكويت، المهندس كنعان مطر تحياتنا لك. وأيضا الأستاذ باسم فريج من الكويت، والأستاذ بسام أيضا من الكويت ومن الأردن، تحية لمستمعينا الكرام. أيضا إلى السعودية الدمام حسام حميدة، تحياتنا لك وأهلا وسهلا بك ومرحبا. ليبيا أمال وإيمان وابتسام السعافين من درنا ليبيا. وأيضا سيدني الأستاذة انتصار، وأيضا محمد السعافين من ملبون وليس سيدني.

ونأسف مستمعينا الكرام لهذا الخلل في الأستوديو. طبعا تحياتنا لحسام حميدة. قبل ما نبدأ الأخبار بيسأل عن متى ينتهي الموسم. إحنا الموسم التاسع مستمعين الكرام وينتهي الموسم في أكتوبر، في الرابع من أكتوبر، يعني إحنا هذه آخر حلقة من موسم التاسع وسوف نبدأ بالموسم العاشر، يعني اليوبيل. إيش بسموه يا حسام؟ تبعت لي إيش اليوبيل اسمه، أنا نسيت لأني على الهواء مباشر. وطبعا أنت يعني ما عمرك بتقصر، وإن شاء الله نعود إلى لغة الضاد. طبعا مستمعين الكرام يعني الذين انضموا إلينا حديثا، حسام حميدة هو من فريق الإعداد في الدمام ومسؤول عن فقرة لغة الضاد أو اللغة العربية أو الفقرة الأدبية.

ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل حيث اقتحم مستوطنون صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني موازاة في إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية وقالت محافظة القدس أن الاحتلال أغلق مفارق وشوارع محيطة بالبلدة القديمة مؤيدة إلى أو مؤدية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس لتأمين حركة المستوطنين في اليوم الثالث لعيد العرش اليهودي وأضافت بأن المستوطنين أدوا حلقات رقص وغناء داخل باحات المسجد الأقصى خلال عملية الاقتحام مشيرة إلى أن 300 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية وأمريكا الديمقراطيون في الكونغرس يتوعدون ترامب وعزل الرئيس خيار مطروح حيث يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب لطرح أجندة رقابية واسعة النطاق تتضمن تحقيقات مع الرئيس دونالد ترامب وعائلته وإدارته وذلك إذا انتزع الحزب السيطرة على المجلس من الجمهوريين في انتخابات نوفمبر المقبلة هذا وتعد هذه المهمة بالغة الصعوبة إذ تتطلب تنسيقا بين لجان برلمانية متعددة وتمنح الأغلبية النيابية الحزب المسيطر ميزات استثنائية تشمل موازنات أضخم وفرق عمل أكبر إلى جانب صلاحيات التحقيق وإصدار مذكرات الاستدعاء لمواجهة ما يصفه الديمقراطيون بفساد واسع النطاق وإساءة استخدام للسلطة وإيران تترقب الرد الأمريكي بشأن مضيق هرمز وتتأهب للتصعيد حيث تنتظر إيران ردا رسميا من الجانب الأمريكي على مقترح قدمته لفتح مضيق هرمز وشدد مسؤولون إيرانيون على منح الأولوية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن في ظل مخاوف من فشل المساعي الدبلوماسية وعودة التصعيد العسكري خاصة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الأمريكي وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلم عبر الوسيط القطري خطة لواشنطن تتضمن إعادة فتح المضيق خلال 7 أيام في حال استيفاء الشروط أما نشرتنا الجوية لمدينة ملبون فاليوم هو الاثنين الموافق 28 من سبتمبر الشهر التاسع للعام 2026 درجات الحرارة 5 درجات للصغرى و15 للعظمى ومشمس مع بعض الغيوم يوم الثلاثاء هو غائم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح بين 9 درجات و24 أما يوم الأربعاء فهو ممطر ودرجات الحرارة 24 للعظمى و16 للصغرى كذلك يوم الخميس ويوم الجمعة والسبت والأحد هو ممطر وغائم بين غائم جزئيا وغائم كليا بينما درجات الحرارة ترتفع يوم الخميس إلى 24 درجة وللعظمى وللصغرى 17 أما يوم الجمعة فتنخفض إلى 16 للعظمى و11 للصغرى مستمعي الكرام نشراتنا انتهت دمتم دم.

0: العودة حق كالشمس ومعنا من غزة الإعلامي الجميل محمد مطر مرحبا سيد محمد
1: كل المرحب يا هلا أستاذ جمال
0: أنا بنتعش جدا لما بسمع صوتك لأنه بحس حالي أنا في في في الروح وفي الجو وفي الهواء تبع غزة والبحر كمان
1: الله يبارك فيك ومشكور على كلامك الطيب وإطرائك الجميل وإحنا بنكون دائما سعداء بأنه الصوت الفلسطيني لازال حاضرا في الإذاعات والفضائيات والمحطات العالمية والعربية هذه الإذاعات والمحطات هي صوت حر شريف ينقل أعدل القضية على وجه هذه الأرض
0: صحيح صحيح فعلا وصوتك طبعا معنا في أستراليا هو دليل إصرار وصمود لأهلنا في غزة وفي فلسطين برضو إنه إحنا ما زلنا موجودين ونخترق الأجواء وعبر الأثير وموجودين غصب عن اللي ما برضى إيش في عندك اليوم أخبار؟
1: والله صدقا الأخبار يعني نفس الأخبار المتتالية منذ يعني أشهر طويلة لنتحدث منذ أن أعلن عن وقف إطلاق النار في تاريخ 9/10/2025 لحد هذه اللحظة ووتيرة الاستهدافات كما هي لربما يعني الوتيرة خفت نوعا ما عن اللحظات التي كانت معلنة بها الحرب لكن الاستهدافات لازالت مستمرة عمليات النزوح في بعض المناطق الشرقية لازالت مستمرة التضييق على المواطنين في قرب الخط الأصفر إطلاق النيران من الآليات العسكرية المتواجدة على الحدود الشرقية لازالت أيضا يعني متواجدة هنالك إصابات بشكل يومي في المناطق التي يسكن بها النازحون خصوصا في المناطق الغربية الغربية الشرقية في مدينة رفح هذه المناطق وبالتحديد منطقة في الشفريش ومنطقة الشكوش كذلك الأمر في المحافظة الوسطى في المناطق الشرقية أيضا في شمال القطاع في منطقة جباليا ومنطقة بيت لاهي وبيت حنون في صباح اليوم خرج يعني جميع الوفد الطبي أو جميع الطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة بسبب اقتراب الآليات العسكرية وجنود الاحتلال من المستشفى فأجبروا على إخلاء المطار في ساعة الأولى ولحد هذه اللحظة لازال الاحتلال قريب من تلك المناطق ومن المناطق الشمالية وبالتحديد من مستشفى كمال عدوان يعني نتحدث بأن الغارات هي نفسها اعتقال عمليات عفوا الاستهدافات وعمليات التضييق سواء كان في المناطق الشرقية أو حتى على الأمور الإغاثية والإنسانية والأمور التجارية في معبر رفح التي تسيطر عليه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي كنا نشاهد يعني هنالك حدث كنا نشاهد الأسير حسن سلامة وهو يعني يتعرض لعملية التنكيل من إتمار بن غفير وزير القوسي الإسرائيلي في الحكومة الإسرائيلية لربما شاهدتم هذا الفيديو في صباح هذا اليوم والأسير حسن سلامة هو يعني أحد الأسرى الذين يعني محكوم عليهم بالحكم بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال كان هنالك فيديو قد انتشر ويتبهى بن غفير بأنه يقوم بالتنكيل وبالشتم وبالتهديد للأسير حسن سلامة وبالمناسبة الأسير حسن سلامة هو من نفس المنطقة التي أنا أسكن بها من مخيم خان يونس وفي تحديدا في منطقة الشافعي أهله وذويه لازالوا في تلك المنطقة فنحن نعرفهم يعني جيدا ويعني الأسير حسن سلامة هو أيقونة فلسطينية موجودة في سجون الاحتلال كان من المفترض وكان يعني اسمه مرشح بأن يخرج عبر إحدى الصفقات في هذه الحرب ولكن لكن جيش الاحتلال رفض خروج الأسير حسن سلامة رفضا تاما من سجون الاحتلال وبقي لحد هذه اللحظة يتعرض للتعذيب وللتنكيل ولربما أيضا كما شاهدنا إلى السجن الانفرادي بأنه منعزل كليا عن الأسرى وأنه يوجد في سجن انفرادي لكن يعني استغربنا من أو لم نستغرب صراحة من عملية التباهي من قبل جيش الاحتلال وبالتحديد من إثمار بن غفير وهو يقوم بالتنكيل بالأسير حسن سلامة، لأنه تأكد تماما أنه لن يكون هنالك صدى على مستوى الدولي أو على المستوى العربي، وأصبح الأمر اعتياديا. هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها إثمار بن غفير بالتنكيل في السجون بالعفن بسجون الاحتلال وبالسجانين الفلسطينيين. يعني قام بعمليات التنكيل منذ أن بدأت هذه الحرب، ويعني الأسرى يعيشون ظروف قاسية جدا، زادت هذه الظروف قسوة منذ أن بدأت هذه الحرب على المستوى الصحي وعلى المستوى يعني تلقي العلاج بالتحديد. يواجهون يعني ظروفا صعبة جدا في سجون الاحتلال. يعني هذه يعني أهم الأحداث التي شاهدناها في صباح هذا اليوم. يعني نحن في غزة المرحلة المقبلة ننتظر مرحلة تشكيل مجلس تشريعي جديد تمام، بعدما أن يعني أعلن الرئيس المرسوم بأنه سوف يكون هنالك انتخابات تشريعية، ونحن ما بين الاستمرار وما بين التأجيل في هذه الانتخابات. وصراحة يعني لربما الأمور تذهب إلى التأجيل حسب التصريحات الأخيرة التي نسمعها، لأن يعني المعطيات على أرض الواقع أصبحت صعبة جدا يعني على المستوى السياسي وعلى المستوى أيضا الاجتماعي، رغم أن يعني لجنة الانتخابات مستمرة في عملها وأن الانتخابات سوف تتم في موعدها، لكن هنالك تهديدات مستمرة وهنالك صعوبات جمة في الضفة في القدس بالتحديد وفي قطاع غزة، وهنالك بالعملية كيف سيكون عملية التأمين لهذه العملية، هل ستجرى في موعدها، هل ستلغى، هل سيكون هنالك تأجيل. يعني كل هذه المعطيات سوف نتعرف عليها في الأيام أو لربما في الأسابيع القليلة.
0: طب أنا سؤالي محمد، الآن الشتاء داخل يعني، والخيام طبعا خلص يعني، الخيام لو استمرت شهر شهرين ثلاثة، الآن استمرت لسنوات يعني، إيش اللي بيعملون الناس عشان يعني يقدروا إن هم يعيشوا خلال الشتاء، بالذات اللي عايشين بالخيم يعني. يعني ما اعتقدش في خيم تدخل عليكم، ولو في خيم اعتقد حتكون اسعار غالية جدا، ولو حدا اشترى حيشتري واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بالمية مثلا من الناس الموجودين. فايش اللي بيسووا الان؟
1: يعني كما تفضلت في البداية لربما هذه هي يعني اهم النقاط التي يجب ان نتحدث بها، ولربما كان يجب أن نتطرق إليها في بداية هذا البث. أزمة الشتاء وهي أزمة يعني الكل يحسب لها ألف حساب في قطاع غزة. معظم الناس كما تعلم يعيشون في خيام في مناطق الغربية، واليوم هذه الخيام أصبحت قديمة مهترئة مع أشعة الشمس وفصل الصيف شديد الحرارة، أصبحت ممزقة وقديمة ومهترئة. اليوم نحن على أبواب استقبال فصل الشتاء، وكما تحدثت أنه لا يوجد من الأصل إدخال للمساعدات الإغاثية بالمجمل، هذا أول نقطة، وللمساعدات أيضا ما تتعلق بالخيام والشوادر والمستلزمات ليعني تجهيز وإعادة ترميم هذه الخيام. لم تدخل إلى قطاع غزة منذ فترة طويلة، واليوم إذا كان هنالك وجود لبعض هذه الخيام فهي أصبحت بأسعار مرتفعة جدا جدا، ولا يمكن للمواطن بشراء هذه الخيام. يعني أتحدث عن الشادر، وهو الشادر بمعنى قطعة من النايلون أو قطعة من البلاستيك كبيرة جدا يقوم بتغطية الخيام بها تمام. هذه تتراوح يعني طولها 6 متر في 4 متر، طول 6 متر في عرض 4 متر. قطعة الشادر هذا الواحدة، قطعة البلاستيك الواحدة هذه تجاوز سعرها $200، وكل خيمة تحتاج إلى قطعتين، يعني نتحدث عن $400، يعني في كل شادر قرابة من 500 إلى 600 شيكل. حق سعر الشادر الواحد، والآن كل خيمة يلزمها شادرين على الأقل، وهنالك أكثر من 500 ألف خيمة ووضعها صعب جدا، ولا توجد هذه الشوادر غير متوفرة في الأسواق، وإن توفرت فسعرها باهظ جدا، ولا يمكن للمواطن شراء هذه الشوادر. كنا يعني أزمة حقيقية وتهديد كبير جدا، يعني يستعد له المواطن الغزي والنازح الغزي في هذه الظروف الصعبة، في ظل استمرار إغلاق المعابر وعدم وجود المستلزمات لتجهيز الخيام وعدم دخول الخيام من الأساس إلى قطاع غزة، فهنالك تهديد حقيقي يعني يتجهز له المواطن الغزي، وما باليد حيلة إلا يعني كما شاهدنا واستمعنا إلى الخبر منذ تقريبا 10 أيام، لأن هنالك عائلة فقدت بالكامل، مش أكثر من 12 عائلة، يعني نتحدث عن قرابة 70 شهيد خرجوا من هذه العمارة، لجأوا إليها وهي بناية سكنية آيلة للسقوط، وقد حذروا بها المهندسون بأن هذه البناية لا يمكن أن تعود إليها ولا يمكن السكن بها من جديد، لكن المواطن الغزي يقول بأن هذه البناية من حجار أو من بطون، تمام، فهي يعني أهون علينا، نتحدث بالعمية، أهون علي أن أعيش هذا التهديد أهون علي من العيش في الخيام في هذه الحرارة أو في فصل الشتاء وبهذه البرودة وهذه
0: ما في خيار، هو ما في خيار، يعني حيقعد في المكان، وحتى لو بده يتهدم عليه إذا كان الشادر، يعني أنك أنت بالعربي هيك ترجع اللي هي الخيمة البالية، ترجيع مجرد ترجعها بدك 400 دولار أمريكي، وأصلا دخول الفلوس أصلا صعب جدا، يعني إحنا بنشوف كيف المعاناة عشان ترسل 100 ولا 200 ولا 500 دولار ترسل لغزة، في معاناة كبيرة جدا جدا. فيعني تخيل أو يتخيل معاي المستمع الكريم إنه الشادر لحاله يعني عبارة عن قطعة إنك أنت تسد فيها ابتلاء الخيمة، بكلف هذا طبعا، هذا مش حل. عموما الآن بالنسبة للكهرب، يعني خلينا نقول قدر إنه هو يعمل إشي بالنسبة للخيمة، طبعا في كهرب، في غاز، في تدفئة، إيش هذا بيسوي فيه الناس؟
1: هذا نحن نفتقده منذ 3 سنوات، يعني نسبة 70% في نسبة 70% في قطاع غزة من سكان قطاع غزة لا يعلمون شيئا عن الكهرباء. إذا كنا نتحدث عن الغاز، غاز الطهي يدخل لكل أسرة أو لكل رب أسرة متزوج، يدخل 8 كيلو من الغاز كل قرابة 4 أشهر فقط، كل 4 أشهر أو كل أقل من ذلك، كل ربما كل تقريبا 3 أشهر، من 3 إلى 4 أشهر يسمح لكل مواطن غزي متزوج أن يقوم بتعبئة 8 كيلو فقط من الغاز، وهي لا تكفي إلى شهر واحد، حتى إذا قمت بالتحريص على هذا الغاز تكفي لشهر للطهي أو لشهر ونصف، فتستمر باقي الأشهر أو باقي الأيام على العودة إلى توليع النار من البلاستيك ومن الأخشاب، وأيضاً الأخشاب أسعارها مرتفعة جداً جداً جداً وبهضت الثمن، فيلجأ المواطن إلى استخدام بعض يعني المواد البلاستيكية، وهي أيضاً خطيرة وكلها أمراض سرطانات وكلها أمراض للرئة، يعني تؤثر على كبار السن وعلى الأطفال أيضاً على الشباب، لأنها كلها يعني
0: مسرطنات هي طبعا. طب الغاز قديش بيكلف اللي بياخده اللي كل واحد متزوج بس بياخد 4 كيلو، هذا ببلاش يعني ولا بفلوس؟
1: لا هذا بفلوس، هذا سعر ال 8 كيلو على سيستم وزارة على سيستم هيئة البترول والغاز في قطاع غزة، يسمح لكل مواطن بشراء 8 كيلو غاز كل 4 أشهر بسعر 75 شيكل، يعني ما يقارب يعني 30 دولار، أو لا يعني حسب الدولار، يعني تقريبا بحدود 25 دولار سعر أنبوبة الغاز، أو ليست أنبوبة، هي فقط 8 كيلو. أما إذا إذا إذا تم يعني انتهاء الغاز لديك من المنزل واضطريت إلى شراء هذا الغاز من الخارج من بعض المحلات التجارية، سعر كيلو الغاز الواحد 100 شيكل ويصل إلى 150 شيكل، يعني يصل في بعض الأحيان إلى 50 دولار.
0: طب
1: سعر الكيلو الواحد
0: محمد، معلش أنا بس عشان بدي أنقل لمستمعينا صورة، لأنه فرصة إحنا بنتكلم مع حدا يعني من جوا غزة. الآن الدجاج والحيوانات، يعني الدجاج اللي مش اللي عايش اللي ممكن يبيض، والحيوانات يعني أنا بتكلم الآن على اللي هو مصادر اللي هو البروتين والحليب الكالسيوم وبعدين برضو كمان اللي هي اللحوم، هذه كيف توفرها عندكم؟
1: لأن اللحوم والمجمدات يعني على في البداية لا يوجد لحوم حية، تمام، لا يوجد حيوانات حية سواء كان أبقار أو خراف في قطاع غزة منذ بداية هذه الحرب. منذ بداية هذه الحرب انقطعت الأعلاف وتم ذبح كل المواشي في قطاع غزة. كذلك الأمر على الدواجن، كذلك الأمر على الدواجن، المزارع التي كانت تعمل في قطاع غزة بعد انقطاع الكهرباء توقفت، وبعد توقف العلف توقفت، وتم ذبح كل الدواجن وكل المواشي في قطاع غزة منذ الأشهر الأولى لهذه الحرب في عام 2023. الآن توقف في فترة المجاعة وما قبل المجاعة دخول هذه المجمدات ودخول هذه اللحوم إلى قطاع غزة، فسمح جيش الاحتلال بدخولها عن طريق الدواجن المجمدة واللحوم المجمدة. الآن في قطاع غزة لا يوجد الطرق السليمة للاحتفاظ بهذه الكميات أو بهذه الدواجن، فمعظم الدواجن التي كانت تدخل هنالك حالات كبيرة جدا من الأطفال تسببت في حالات تسمم كبيرة بسبب أول شيء تأخر دخول هذه الدواجن، يعني يكون هنالك تنسيق لشاحنات للمجمدات والدواجن يتركها جيش الاحتلال في أشعة الشمس في المعبر لساعات معينة لتقوم يعني لتسيح من خلينا نحكي باللغة العربية باللغة العامية تسيح أو تفقد درجة البرودة لهذه المجمدات، فيعود تدخل بعد ذلك إلى التجار، يقوم التجار بتجميدها من جديد أو بإعادة تجميدها من جديد، فتصبح تقريبا معظمها تالفة. وزارة الاقتصاد إن يعني تقوم بإتلاف كميات كبيرة بين الفينة والأخرى كلما اكتشف أن هنالك دواجن تالفة أو هنالك لحوم تالفة، لكن بالمجمل لا يوجد هنالك ثلاجات أو مواد تبريد اللازمة للحفاظ على هذه المجمدات بالطريقة الصحية السليمة، فلا يسمح إلا بدخول المجمدات، وجيش الاحتلال يتعمد بتركها في المعبر لساعات طويلة فتصبح تالفة، هنالك ما تتلف وتفقد الفائدة الرئيسية، وهنالك ما يعيد تجميده من أول وجديد، وأيضا لا يكون صحي بالشكل المطلوب. بالمناسبة يعني بغض النظر عن أن هذه جودة اللحوم يعني نحن نراها جيدا، وكنا نعلم ما معنى اللحوم والدواجن قبل الحرب عندما يعني كنا نقوم بتربية هذه الدواجن في المنازل أو في المزارع، كذلك الأبقار والمواشي بشكل عام كنا نعرف جودة اللحوم، ونحن بالمجمل شعب قطاع غزة شعب ذواق يعرف جيدا معنى الطعام وكيف يأكله، ويعني لدينا في تراثنا وبصماتنا الفلسطينية ما يثبت ذلك من أكلاتنا الفلسطينية. ولكن اليوم نحن عندما نشاهد هذه المجمدات في قطاع غزة تدخل نعرف بأن جودتها يعني ليست بالجودة المطلوبة، وأن طعم اللحوم يعني ليس باللحوم المطلوبة، كذلك طريقة الاحتفاظ بها، وهنالك كمية كبيرة أصلاً بدأوا يدخلوها عن طريق المعلبات وبها مواد حافظة، يعني هذا الاحتلال يتفنن في كيف يخلق أزمات ومعاناة لهذا الشعب.
0: طبعا
1: وأيضا نقطة أخيرة، أسعار هذه اللحوم رغم يعني رداءتها وعدم جودتها أسعارها مرتفعة جدا، ولا يمكن للجميع أن يقوم بشرائها، يعني كيلو اللحوم نتحدث عن 40 شيكل، يعني تقريبا يعني أكثر من 10 دولار، يعني 40 شيكل أنت يمكن أنت تعلم بسعر الدولار في مقابل الشيكل. نعم. يعني أسعار مرتفعة جدا لا يمكن للمواطن شرائها. وهنالك يعني أنت تعلم والجميع يعلم بأن ليس هنالك فرص عمل وليس هنالك ونسبة البطالة كانت من الأصل مرتفعة فأصبحت اليوم تفاقمت بشكل كبير جدا. الأزمات المتتالية، التكلفة عالية، المستلزمات اليومية كبيرة جدا من مواد تنظيف ومن مواد ومن مستلزمات صحية ومن علاجات ومن مواصلات ومن شراء مستلزمات ومواد تموينية. كل هذا يعني على على على يعني يجهد المواطن الغزي. نقطة أخيرة أيضا، هنالك أمر غريب جدا، توقف العمل الإغاثي والمساعدات وتقليصها بشكل كبير جدا. لا نعلم ما هي الخطوة القادمة من قبل جيش الاحتلال، لكن يعني ما نركز عليه في هذه الفترة بأن هنالك يعني شح كبير في المواد الإغاثية وتقليص كبير من قبل جيش الاحتلال وإغلاق بعض المؤسسات الإغاثية التي كانت تقوم بتوزيع مثلا الدقيق والأرز وبعض المواد التموينية على المواطنين بشكل دوري. الأونروا توقفت كليا عن العمل الإغاثي. اليوم المؤسسات التابعة لبعض الدول مثل الهيئة الأردنية واللجنة القطرية واللجنة المصرية أيضا تواجه أيضا صعوبات كبيرة في توقف الأمور أو الأمور الإغاثية في قطاع غزة.
0: طب محمد، أنا من غزة الآن وصلني انه يعني بخصوص الابقار او مش المجمدات اللي هي اللحوم الحية، انه موجود فقط في منطقة دير البلح او النصيرات او اللي عنده مزرعة صغيرة، يعني في بعض المناطق في الجنوب. بس انا عشان المصداقية، لانه في بعض الناس انا بيجيني تسجيلات بيكون صوت الديك او صوت الدجاج طالع، فانا بس بدي اقولهم انه في بعض المناطق يعني ما تحسدوناش، يعني زي دير البلح مثلا في شوي او النصيرات.
1: هذا دير البلح، لا للتوضيح هذا ما يسمع من اصوات الدواجن في لربما في المحافظه الوسطى او ما شابه، هذه دواجن منزليه، هذه تربيه معظمها تربيه منزليه.
0: نعم.
1: الا اذا كان هنالك عوده محدوده او ضعيفه جدا، يعني لا يمكن ان تؤثر في الاسواق، لا يمكن ان تؤثر في الاسواق. ولربما ايضا بالمناسبه اذا تحدثنا في هذا الامر، ليعلم ان سعر الدواجن الحيه اذا كانت تواجدت في قطاع غزه يصل سعر الديك الواحد في قطاع غزة الحي يصل سعره إلى أكثر من $300 سعر الديك الواحد.
0: يا الله.
1: إذا كان موجودا، يعني نتحدث إذا وجد أيضا، أو الدجاجة تتجاوز سعرها أكثر من $200 الدجاجة الواحدة. البيض الذي يخرج من البيض الذي يستنتج من الدواجن المنزلية، من هو يعني نحن نتحدث عنه أنه بيض بلدي أو دجاج بلدي، تمام؟ يعني هذه تربية منزلية سعره مرتفع جدا جدا جدا عن سعر البيض الذي يدخل عن طريق المساعدات أو عن طريق عبر التجارية. فإن سمعت أصوات في المحافظة الوسطى أو في قطاع غزة بالمجمل، هذه تكون دواجن منزلية لبعض الأشخاص الذين لم يتضرروا ولم ينزحوا وبقي دواجنهم موجودة في المحافظة الوسطى وحاولوا أن يحافظوا عليها لحد هذه اللحظة. لكن المزارع عادت للعمل لربما مزرعة أو مزرعتين، ولا يمكن أن تلبي الاحتياجات في قطاع غزة، وتكون تكلفة هذه الدواجن مرتفعة جدا، لأن التكلفة التشغيلية لهذه المزارع مرتفعة جدا. سعر كيلو الكهرباء الواحد يعني يتجاوز 30 شيكل، يعني أكثر من $10 لسعر الكهرباء. وهم يعني نتحدث عن أيضا العلف المخصص لهذه الدواجن، أيضا أسعارها مرتفعة جدا لأنها لا تدخل ومفقودة من الأسواق والاحتلال يمنع دخولها، وإن دخلت إلى القطاع تدخل بتنسيق مرتفع جدا. فهذا كله يرفع تكلفة الدواجن الحية في قطاع غزة.
0: تمام. إحنا بس للتوضيح يعني للمستمعين الكرام، محمد أنا بعرف يعني وقتك، وإحنا سعيدين إنه إحنا النت ضلوا شغال معنا. قبل ما أشكرك بدي أقول لك طبعا شكر لك ولكل فريق الإعداد في غزة اللي موجودين الآن في غزة واللي يعني ربنا أعطاهم العمر ولشهدائنا اللي موجودين في غزة إنه إحنا الأسبوع القادم سوف تكون الحلقة الأولى من الموسم العاشر، يعني حيكون لنا الحمد لله 10 سنين صوتنا وصوتكم موجود معنا عبر أثير القناة في أستراليا وفي العالم كله الحمد لله. وهذا يعني واحد من الصمود، خلينا نقول إنه إحنا ما زلنا صامدين إنه مهما يكون الحمد لله إحنا موجودين، إحنا كفلسطينيين حنضل موجودين في كل مكان في العالم. بدي أشكرك وأشكر كل فريق الإعداد، أي حدا بتشوفه في غزة من فريق الإعداد تحياتي طبعا إلهم، إنعام حمدان إذا بتشوفها، شفاء النبريس، نادية النجار، كل الموجودين طبعا عدد كبير يعني ما شاء الله، تحياتي إلهم جميعا.
1: الله يبارك فيك. يعني يوم الاثنين القادم سيكون للإذاعة 10 سنوات من العمل.
0: نعم، وياريت ياريت يعني أي حدا أنت بتقابله في غزة من فريق الإعداد ياريت يبعث لي تسجيل بهذه المناسبة
1: إن شاء الله. إن شاء الله بنحاول برضو نعمل يعني تسجيل معين أو فيديو معين.
0: نعم.
1: على هذا إذا تمكننا إن شاء الله، وأنا بوعدك إن شاء الله يعني أبقى مستمر في هذا العمل وأسعى إلى إخراج مثلا ولو دقيقة واحدة ببعض يعني كلمات الجميلة من أهل قطاع غزة لهذه الإذاعة الجميلة، ونتمنى أن تبقى صوتا حرا مناصرا لهذه القضية العادلة بإذن الله عز وجل، وأن يعلن في هذه الإذاعة في يوم من الأيام عن عن عن فجر جديد لأهالي قطاع غزة وللشعب الفلسطيني بالمجمل في غزة، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في القدس المحتلة، في مخيمات نابلس وطول كرم وجنين، لأسرانا البواسل، لكل المكلومين في قطاع غزة، لهذه الوجوه يعني أو هذه الشخصيات المظلومة المقهورة التي لا زالت صامدة وصابرة ومرابطة على أرضها، أن يأتي فجرا جديدا وأن يعلن عبر هذه الإذاعة الحرة بإذن الله. ونسأل الله أن يكون هذا اليوم قريبا إن شاء الله، وليس ذلك على الله بعزيز.
0: إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله.
1: بارك الله فيك، تحياتي.
0: شكرا لك. عليكم السلام.

وموعدنا الآن مع الأستاذ نور الدين من غزة ومن إندونيسيا. طبعا هو من أهل غزة الذين يعني نزحوا أو يعني قدروا يطلعوا من وقت الحرب عبر طبعا طرق عديدة وبلاد عديدة إلى أن وصل إلى إندونيسيا. فابقوا معنا.

واهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقره التي بعنوان اعلام من بلادي، حيث نصحبكم فيها مع عالم جليل وشيخ مقدام امضى حياته في سبيل الله تعالى معلما الناس الخير. كنا في المره الماضيه قد تحدثنا عن علم من اعلام فلسطين الحبيبه ومن أعلام غزة الذين قضوا في الإبادة الجماعية، ألا وهو الأستاذ الدكتور سفيان تايه. واليوم نكمل معكم مع علم من أعلام غزة العزة وبطل من أبطال قصتنا لهذا اليوم، إنه العالم الشهيد الدكتور الشيخ وجدي محمد أبو سلامة أبو صهيب. البلاد ليست مجرد تراب ومساحات على خريطة باهتة، البلاد أرواح تسكننا، وعقول أنارت دروبنا، وعلماء بذلوا المهج والأعمار لتبقى راية المعرفة خفاقة. في حلقتنا لهذا اليوم نفتح صفحة من نور لنتوقف عند قامة علمية سامقة ورجل من رجال العلم الأفذاذ الذين قل أن يجود الزمان بمثلهم، عالم جليل ومرب فاضل قاد ثورة علمية مباركة في غزة الحبيبة. تعالوا معنا نقترب أكثر لنقرأ معا سيرة العالم الشهيد فضيلة الشيخ الدكتور وجدي محمد خليل أبو سلامة تقبله الله تعالى، حيث تنحدر عائلته من قرية بيت جرجة المحتلة. نشأ وترعرع في أزقة مخيمات غزة، كل عظيم وراءه رحلة من البحث عن الحقيقة والصبر الجميل. ضيفنا الشيخ الشهيد بدأ حياته طالبا في كلية الصيدلة في اليمن، وعمل في مجال الصيدلة لسنوات عدة، لكن قلبه وعقله كان يتطلعان إلى أفق أعظم، أفق العلم الشرعي الذي يحيي القلوب قبل الأبدان. فتحول بصدق نحو طلب العلم، ودرس على أيدي علماء اليمن الجهابذة، وسمع منهم وأجيز في كثير من الكتب والمرويات، ثم أكمل دراسته الأكاديمية حتى نال درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي من جامعة طرابلس لبنان. لم يكن طالبا عاديا للعلم، بل صاحب همة عالية متقدة، جمع بين دقة التخصص وعمق الفهم ليكون شعلة تنير الدرب لمن حوله. وما زال عطر مجالسه يفوح في غزة وفي معسكر جباليا، حيث اشتهر رحمه الله بمجالسه العامرة في إقراء وشرح الحديث الشريف، وخاصة مجلس البخاري وغيره من الشروحات والمجالس العلمية التي تركت أثرا واسعا لا يمحى. ابتكر طرقا بديعة في تربية طلبة العلم، وقاد فترة من الفترات ثورة حقيقية في منهجية التعليم الشرعي في قطاع غزة. وقد عرف رحمه الله بتواضعه الجم وأدبه الرفيع وابتسامته التي لم تكن تفارق محياه، كان حريصا على طلابه، يعتني بهم ويدخل الطمأنينة إلى قلوبهم بحلمه ولطفه، حتى تخرج على يده أجيال وأجيال من طلبة العلم في غزة الحبيبة. وفي محطته الأخيرة عمل أستاذا للفقه الإسلامي في جامعة الأقصى في مدينة غزة، فكان معلما مؤثرا ومرجعا علميا ومربيا روحيا لكل من عرفه.

أيها الأحبة، حين اشتدت حرب الإبادة على غزة، لم ترتجف لهذه القامة هيبة، بل استمرت حتى قضى الشيخ الشهيد وجدي رحمه الله شهيداً في سبيل دينه وكرامة أرضه. الشهداء لا يموتون حقاً، فسيرتهم العطرة تظل تطوف في الأجواء، تنثر الحياة في روح الأجيال. لقد ترك لنا الشيخ رحمه الله وصية صامتة بأن العلم الحقيقي هو الذي يخالط الروح ويصنع الأثر. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتقبله في الشهداء، وأن يجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إلى أن نلقاكم مستمعينا الكرام في الحلقة القادمة مع علم جديد من أعلام بلادنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.

اقترب الشتاء وغزة عارية. نحن في غزة نعيش ظلما عميقا، ظلما لا تحتمله الجبال، لكن عزائنا الوحيد أن رب العالمين معنا، يرانا ويسمع أنيننا. ما زال الصيف يلفظ أنفاسه الأخيرة، والشتاء لم يأتي بعد، لكننا دخلنا في عده التنازلي، دخلنا إليه بقلوب خائفة. كيف لا نخاف ونحن نسكن خياما ممزعة، شوادر أكلتها الشمس وخياطتها تفككت من طول النزوح، لا تصلح أن تسترنا من نظرة، فكيف ستسترنا من مطر؟ الناس هنا الله يعينها على حالها، والله لا تملك ثمن غطاء ولا ثمن كيس نايلون ولا ثمن حطبة تدفئ طفلها. نحن لا نفكر كيف سنعيش في الشتاء، بل كيف سننجو منه، كيف سينام طفلنا والماء يجري من تحته، وكيف ستصبر أم وهي ترى أطفالها يرتجفون من البرد ولا تملك لهم شيئا. الشتاء قادم على غزة، وغزة لا تملك إلا الدعاء. يا رب استرنا ودفنا برحمتك، فلا دفء إلا دفء رحمتك.

وتحية مرة أخرى إلى مستمعنا الكريم كنعان مطر من الكويت. والأستاذ بسام أيضا من الأردن. وتحية أيضا خاصة إلى جدة، إلى عماد ومازن وأيمن ونزار. طارق عاشور كندا، وسامر شاهين تونس.

والفقرة الحرة سوف نبدأها بأخبار متفرقة. يعني احنا الفلسطينيين مشكلتنا ما نقدرش نعيش من غير سياسة. احنا يعني منذ ان ولدنا ونحن في السياسة طبعا او اجبرنا بان نكون فقط للسياسة. وزيرة خارجية ايسلندا ردا على وصف ما يسمى بنتنياهو الوفود التي انسحبت أثناء كلمته بالجبناء أخلاقيا. الجبناء أخلاقيا هم أولئك القادة الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى أشخاص في أمس الحاجة إليها ويخالفون القانون الدولي ويستخفون به مرارا وتكرارا. هذا رد وزيرة خارجية آيسلندا. فما هو رد دولنا العربية والإسلامية؟ أعلن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم أن لاعبي المنتخب سيرتدون شارات سوداء تكريما لضحايا غزة، فيما لن يصافحوا لاعبي الكيان الصهيوني أو يتبادلوا معهم الراية التذكارية قبل المباراة. وبحسب صحيفة آيريش تايمز جاء القرار بعد تصويت داخل الفريق أيدت أغلبيته خوض المواجهة. هذا طبعا بالنسبة للاتحاد الإيرلندي لكرة القدم. طبعا مستمعين الكرام، إيرلندا وسكوتلندا من عشرات السنين، يعني أكثر من عشرات السنين كمان، ودائما فرقهم لما بيلعبوا حتى لما بيلعبوا المباريات الداخلية في بلدهم، يعني الفرق تبعتهم لازم تكون فلسطين حاضرة وأعلام فلسطين والهتاف لفلسطين. اتحاد الإيرلندي لكرة القدم. طبعا مستمعين الكرام، إيرلندا وسكوتلندا من عشرات السنين، يعني أكثر من عشرات السنين كمان، ودائما فرقهم لما بيلعبوا حتى لما بيلعبوا المباريات الداخلية في بلدهم

لاعبو أيرلندا يخفضون رؤوسهم خلال عزف النشيد الصهيوني كما رفض قائد المنتخب مصافحة نظيره الصهيوني.

في الصباح صرح مدرب المنتخب الإيرلندي قبيل مباراة بلاده مع فريق الصهاينة قال لن تكون هناك مصافحة مع اللاعبين الصهاينة ولا صور تذكارية مشتركة ولا تبادل للأعلام بين المنتخبين سيرتدي لاعبو إيرلندا شارات سوداء حدادا على أرواح ضحايا قطاع غزة على أن تخصص عائدات المباراة للمساهمة في جهود إعمار القطاع. فهل يرتدي لاعبو الفرق العربية دولنا العربية ودولنا الإسلامية شارات سوداء أو بيضاء أو حمراء أو بدون لون حداداً على أرواح ضحايا قطاع غزة؟

نعم ارتدوا الشارات السوداء وقبل أحد لاعبيهم الشارة السوداء التي تمثل ضحايا غزة أو الحداد على ضحايا غزة عند تسجيل الهدف الأول إهداء لشهداء غزة.

أوقات قليلة في الحياة تحصل فيها على فرصة للوقوف من أجل شيء أكبر منك. في موقف لافت أعلن حارس مرمى منتخب جمهورية إيرلندا غافين بازونو انسحابه من مواجهتي منتخب بلاده أمام الكيان الصهيوني مؤكدا أن قراره لم يكن سهلا وأنه نابع من إيمانه ومبادئه ورفضه قتل الأبرياء مع التشديد على أن موقفه ليس ضد الشعب اليهودي بل ضد ما وصفه بالفظائع في المنطقة. مرة أخرى اسم اللاعب غافين بازونو يعني اسم مش عربي ولا اسم مسلم. وقال بازونو في رسالته هناك أوقات قليلة في الحياة تحصل فيها على فرصة للوقوف من أجل شيء أكبر منك. لم يكن قراره مجرد غياب عن مباراة بل رسالة تقول إن بعض المواقف لا تقاس بعدد الدقائق التي تقضيها في الملعب وإنما بما يبقى منها في الضمير. مواقف تلهم الإنسانية لا تعرف حدودا وفلسطين هي فقط قضية الأحرار. طبعا مستمعين أنا لما بتكلم عن دول عربية ودول إسلامية أنا عربي ومسلم ولكن إحنا ما شفنا منهم نهائيا أي رد فعل يعني يكون بمستوى واحد بالمليون من الأحداث اللي بتصير. بس إحنا بنشوف من الغير عرب وغير يعني احنا بنشوف مواقف بصراحة يعني اي عربي واي طبعا مسلم او مسيحي او حتى يهودي. احنا عندنا يهود فلسطينيين نفتخر فيهم على فكرة نفتخر فيهم هم من النسيج الفلسطيني. احنا ما بنتكلم على دين احنا بنتكلم على صهاينة او غزاة او محتلين هذا اللي احنا بنتكلم عنه. ما شفنا بالمرة من أي حدا من دولنا احنا العربية احنا فقط بنشوف الشعوب بتهيج وما في أي يعني قبل شوي كان معنا محمد مطر من غزة

اللحوم لما بتدخل عندهم إذا دخلوها بتدخل فاسدة وما في خيار. قبل شوي سمعنا إنه عشان يجيب شادر خرقة عشان بس يسكر فيها الخيمة اللي هي مبتلية اللي هي رقع الخيمة يعني ترقيع يرقعها بدها 400-500 دولار أمريكي وما في فلوس أصلا. فكل هذا اللي بصير طبعا والعالم نايمة ما عندها أي مشكلة يعني. يعني على الأقل نوصل صوتهم. صحيح هذا مش كفاية ولا عمره بيكون كفاية ولكن نحاول نعمل أي شيء. حمودة هيثم من ملبون بائع الظل يبيع ما يملكه لنفسه. طبعا احنا لسه في فقرة حرة وهذه المشاركة من حمودة هيثم من أيضا طبعا من غزة ولكن في ملبون موجود. من أغرب المهن التي عرفت في مصر قديما مهنة بائع الظل، رجل يحمل المظلة ويسير بجوار الآخرين ليحميهم من حرارة الشمس مقابل أجر، يعني بيمسك الشمسية وفي السوق أي حدا أو في الشارع بحاول اللي هو يحميه من الشمس، طبعا بياخد أجر عليها. المفارقة أنه كان يقضي يومه كله تحت الشمس بينما يبيع للآخرين الظل الذي لا يملكه لنفسه. اختفت المهنة لكن فكرتها ما زالت موجودة حولنا أو حولنا. كم من موظف يصنع نجاح مؤسسته ولا ينال التقدير، وكم من معلم يبني مستقبل أجيال ويعيش بصعوبة، وكم من إنسان يمنح الآخرين الأمان والراحة بينما يفتقدها. في الحياة هناك دائما من يقف في الشمس لكي يعيش غيره في الظل، والعدالة ليست فقط أن نستمتع بالظل بل أن نتذكر من حمله.

وهذه الحلقة الأولى من الفقرة الجديدة من غزة أيضا من رزان السعافين.

البيت في محطة النزوح وأعلن به. منذ شروق فجر السابع من أكتوبر كان يوم السبت البداية الفرضية لكل أسبوع، حيث الخطط الروتينية الجديدة واستقبال الأسبوع الجديد، لكن الجديد توقف عند ذلك الزمن وانعدم في لحظة أشبه بيوم القيامة، حيث لا نعلم أننا بعد يومين سنودع البيت وكل ذكرياته. فانقلبت كل الموازين فجأة، وأمطار الرشقات التي تلتها صواعق حربية في كل شبر من قطاع غزة كانت قاسمة لظهورنا التي لم تذق طعم الراحة منذ تعسر أمور الحرب واشتدادها. فالتهديد والوعيد بالإخلاء أتانا من كل حدب وصوب، برسائل الجوال المكتوبة والرسائل المسجلة عبر المكالمات وموجات الراديو، حتى المناشير الورقية عبر الطائرات وغيرها، وكانت تنتهي بعبارة واحدة وهي قد أعذر من أنذر. وأي عذر للمنذر إن تجاوز صلاحياته؟ الحدود الإنسانية اللي تعرفت عليها الأديان والمواثيق الدولية والأعراف ولم يكترث ولم يعترف بها أصلا. فقضينا يومي السبت والأحد نتشاور ونتدارس أين سنذهب، بين ساعة توتر وساعة احتساب لله تعالى، حيث بيوت الحارة معظمها أخلت والناس أغلبهم تركوا المنطقة إلى وجهات متعددة. الطائرات حولنا كانت تضرب ولم تتوقف لحظة. حين ارتفع منسوب القلق في عمق شراييننا بدأنا نفكر بشكل جاد أن ننجو بأبداننا على الأقل، لأن الخطر يزيد والقصف يشتد. قضيت مساء السبت ونهار الأحد بجمع الأوراق الضرورية وحقيبة ملابس بأهم الأشياء، وجمعتهم في حقيبتين، وكل واحد من أفراد الأسرة فعل كذلك، ولم يتبقى في العمارة سوانا وأسرة أخي الأكبر، حيث الجميع نزح في ذات اليوم. وكانت النية بالنزوح المؤقت ظنا بأن يعني أنها حرب تصعيد تشبه ما سبق، لكن القلب كان يشعر أن هناك وداع بلا عودة لتلك الجدران التي تختزل في داخلها أصواتنا المختلفة وكل ذكرياتنا من كل شيء من تاريخ مسكننا في ذلك البيت منذ عام 1996. طبعا تم بناء البيت بعد العودة من غربة طويلة قضتها أسرتي في السعودية. هذا المنزل أقيم على قطعة أرض بالشراكة بين والدي وعمي، بني فوقه عدة طوابق لأبنائهم المتزوجين ليكون حتى عام 2023 هو الحلقة الأخيرة من هذه العمارة التي تحتوي 7 شقق سكنية لسبع عائلات. إحنا 7 عائلات ذقنا ويلات النزوح والتشرد والضياع والفقد والفقدان، مثل حال 2 مليون إنسان يعيش داخل قطاع غزة. في فجر بعد يومين، يعني في فجر يوم الاثنين 9 من أكتوبر، بدأت اللحظة الفاصلة، حيث بتنا الليلة المسبقة منها في شقة أخي بالطابق الأول. كانت خالتي وزوجة ابنها وحفيدها نازحين معنا من بيتهم القريب في نفس الحي، بس أتوا إلينا لأنه صار تهديد لأحد الجيران. تجنبنا الطوابق العلوية تحسبا لأي شظايا أو تكسر لأي نوافذ. قضينا الليلة نرجف من كتر الرعب والخوف من أهوال الصواريخ، لكن حينما رأينا الفجر كان حزين. جزفت وطلعت على البيت، دخلته وهدعته، عنقت كل الذكريات وذهبت لغرفة التي أعتبرها ملاذي الأجمل في الحياة. كان هناك عالمي وخصوصيتي، عندي زاوية للعبادة ومكتب للدراسة، استوديو الصوت لعملي في الفويس أوفر، مكتبتي اللي فيها 1000 كتاب، أرفف الدروع، التكريمات، الهدايا، الذكريات، خزانتي التي تشبه البارجة، مرآتي، كل التفاصيل التي لا تنتهي، لا ينتهي، والوصف لا ينتهي عفوا. قلت في نفسي اللهم لا استودعتك بيتنا وكل ما نملك. بنفس الوقت خطر في بالي فكرة أنه ممكن جنود الاحتلال أنهم يجلسوا في البيت. هذا الشعور كان غريب، أول مرة يخطر في بالي هذا في الحياة كلها. وبالفعل كل حدا حكى لنا حينما كانت منطقتنا منطقة عسكرية مغلقة، جميع البيوت كانت فنادق لهم، هكذا قالوا لنا. لكن هذه الخاطرة لم تأتي من تجارب ولا من فراغ ذهني، هو مثل تنبؤ حصل. حاولت الهروب من الفكرة لكنها في عالم القدر مكتوبة، والله أعلم. بعد ما بدأت الدنيا تضيء، يعني بعد ما الشمس تطلع في بعد الفجر، تواصلت مع مكتب السيارات لأبحث عن سيارة تنقلنا لوجهة أكثر أمان من حارتنا، فلم نجد. كل شيء في منطقتنا خرج عن الخدمة. فاتصلت زوجة ابن خالتي على أبيها وأتى لينقلنا بسيارته للمنزل، وكنا برفقتهم أنا وأمي، وقضينا نهارنا في بيتهم في حارة بنفس الحي الذي كنا نعيش، اللي هو حي مشروع عامر
حتى أتى وقت المغرب كانت الأرض تتحرك تحتينا مثل الزلزال من شدة قرب القصف. أبي توجه في ذلك اليوم إلى بيت أختي سبقنا قبل أن نودع ذلك النهار، يعني آخر مرة نرى فيها الحارة. أتى إخوتي وأحضروا لنا سيارة بصعوبة، نقلتني أنا وأمي إلى بيت أخي في حي آخر يسمى تل الهوى. هذا البيت لم يكمل عامه الأول في اقتنائه، يعني شراف قبل الحرب وما كملش عام إنه يفرح عليه. قضينا ليلتين مع أسرته وتحصرنا في داخل ممر المنزل بعيد عن النوافذ من شدة القصف. الأطفال عنده أطفاله تشنجوا من هول تدمير العمارات من حولنا، والغبار الصواريخ روائح البارود ملت كل المكان. المنطقة صارت خطيرة جدا، قررنا أن نروح على الصفطاوي منطقة شمالية. هناك منزل شقيقتي التي تعيش هناك، وأيضا تدمر بيتها للأسف. يعني هناك شيء أريد أن أعقب عليه، من يسمع كلمة شمال غزة يظن أنها شارع أو حي صغير، ويضم الشمال طبعا بيت حانون وبيت لاهية وجباليا مناطق أخرى صغيرة في مساحة إجمالية حوالي 61 كيلو متر مربع. هذا تعداد سكاني لا يتجاوز 200 ألف نسمة، يعني مهما نزحنا في الشمال وداخله هناك عشرات الآلاف لا يزالون يعيشون في بيوتهم. لكن حينا اسمه مشروع عامر كان من أوائل الأحياء التي تم إخلاؤها في الشمال. قضينا حوالي أسبوع يعني تقريبا حتى أتى يوم الخميس من نفس الأسبوع، وفي تلك الليلة سمعنا براميل الانفجارات التي تدمر حينا. قضينا الليلة نسمع بالأخبار أن منطقتنا تدمرت من القصف الجوي. وصباح اليوم التالي ذهب إخوتي ليتفقدوا المنزل. الأبواب وشبابيك متطايرة، الغبار والبرود يملأ أرجاء البيت بل كل العمارة. الحي كله يحتوي على أنصاف بيوت منها تدمرت بالكامل أو بشكل جزئي، كأنها لوحة رمادية مليئة بالغبار والرماد. كان من يأمل أو يتمنى العودة ليستصلح بيته كان سيتراجع، لأن الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء واتصالات وكل شيء انقطعت أوصالها في المنطقة. قضينا ذلك الأسبوع نستقبل رسائل تهديد جديدة مفادها أن نتوجه إلى منطقة جنوب الوادي حيث المنطقة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة. هناك توجهنا إلى منطقة تسمى أبراج الزهراء. هذه المنطقة عبارة عن أكثر من 24 برج سكني، مدينة سكنية كلها أبراج. توجهنا إليها في يوم الخميس بصعوبة، كان يعيش بها أسرة شقيق زوج أختي، هي دعوة منهم لأنهم خافوا على حياتنا، وكنا برفقتهم أنا وأبي وأمي مع عائلة أختي. وتوجهنا جميعا في تلك المنطقة، هي في قلب مدينة غزة وأقرب تجمع سكاني قريب من الوادي من الناحية الشمالية. خلال أيام الحي امتلأ بمئات الآلاف من النازحين، حتى من لم يجد متسع للبيات في الشقق بات داخل سيارته. طبعا لم نكن نعلم في تلك الفترة ثقافة الخيمة، كان النزوح في أوله. هؤلاء الناس تدريجيا كانوا ينزحوا على أقدامهم أو سيارات بالأكاد أن يجدوها، مثل مشهد تغريبة عام 1948 فعلا تشبه النكبة. الناس تعبت قبل أن تصل إلى الجنوب، ولم يعلم جميع من وصل هناك أنه وجودنا في تلك المنطقة هو مثل استراحة مؤقتة من أرق التنقل وتعبه. فكان من له أحد يعرف وبعيش في هذه المدينة كان يسكن عنده إلى حين يأتي فرج الله. طبعا في مصيبة لم نكن نعلمها، هي مصيبة ألمت بجميع من سكن هنا خلال تلك الأيام المعدودة. فجأة في اليوم التالي كنا نصلي الفجر، وكنا أيضا كمان على تواصل دائم مع أقربائنا وأصدقائنا وجيراننا من نزح أو من لم ينزح نحو الجنوب، لكنه أتى خبر نزوح ابن عمي الله يرحمه الشهيد أحمد الذي كان يسكن في شقته بالطابق الأول من عمارتنا مع زوجته وطفله. أثناء نزوحه مع عدد من الأقارب في سيارته نحو الجنوب كان هناك قصف جوي تجاه النازحين، وأتته شظية قتلته وارتقى إلى جوار الرحمن. رحل أحمد وبقي من أثره طفله الرضيع رضا، أعتقد يبلغ الآن 3 سنوات ونصف وأربع أعوام، ولم يعرف شيئا عن أبيه، حيث زاد يقيننا أن هذه الحرب لا مأمن بها ولا لها، وأصبح البكاء جارفا من مجرى الدموع. أيضا عيوننا أصبحت رطبة أيضا من كثر الألم، يعني دموع بكاء
ولا زال حتى هذه اللحظة. كان هو أول شهيد تودعه عائلتنا بلا عزاء ولا بيوت تحتوي هذا الميت. طبعا في فجر الخميس التالي صلينا الفجر، وقبل أن يتسع الخيط الأبيض، قبل أن نرى النور، سمعنا أصوات صراخ، ناس يجرون ويركضون إلى مناطق قريبة، إلى منطقة قريبة، والناس تصرخ، وسمعنا أصوات بصوت يعني بصوت مخيف مليء بالرهبة والخوف، يقول اخلوا يا عالم اخلوا. الناس تصرخ ببكوا بشردوا، الصوت عالي جدا بتكرر، عمرش بنساه طالما أنا حية. كان مليء رهبة وفي رغبة داخل الناس اللي بتصرخ للجميع إنكم انجوا لأن الموت قادم. طبعا إيش الفكرة معناها؟ إنه سيتم إخلاء 4 أبراج سكنية تحيطنا بتهديد مباشر من الجيش الذي اتصل على أحد السكان لإخبارهم بأن يترك الجميع بيوتهم لكي يتم تدميرها خلال 10 دقائق، ومن بقي سيموت. طبعا معنا أقل من 10 دقائق نترك المكان. كنا في الطابق الأول، خروجنا كان أسرع بسبب عدم النزول للدرج، لكن رغم ذلك لم نتمكن سوى من حمل حقيبة واحدة شخصية. تركنا حقائب ملابسنا، وفي الدقائق الأخيرة تذكرت كيس أدوية أمي وهواتفنا الشخصية واللابتوب الخاص بي، نجوت بهم أخذتهم بسرعة. خرجنا ونحن نرتدي ملابس الصلاة، طبعا هي ملابس بيتية تشبه الزي الأندونيسي الرسمي للمرأة خارج المنزل، وتلبسه المرأة الفلسطينية في البيت وقت الصلاة، ويعتبر غير رسمي. كيف سيكون مشهدنا؟ لكن نجونا بأبداننا، الإحراج سيد الموقف، لكن هذا واقع مفروض رغم الشيء المرفوض كما يقولون. وبعدها تدرجت العادة بأنه الزي الرسمي للحرب لنساء غزة المحجبات لسهولة استعماله وسرعة ارتداءه وقت الأزمات. علما حينما كنت أرتديه أنا ذاك كان بعد صلاة الفجر الأخيرة في تلك المنطقة، وبالصدفة انتقلنا في نفس الحي إلى بيت أحد الجيران لساعتين في برج سكني آخر، وسمعنا بعدها الانفجار المدوي، وطلب ضابط المخابرات وفقا لما تم انتشاره بين الناس أن يعودوا إلى منازلهم. وكيف يعودوا بعد ما تم تدمير الأبراج السكنية؟ توجهنا نحوها ننظر لبعض متحسرين خائبين، ما بنعرف في عالم القدر أنه في ليلة هذا اليوم سيتم القضاء على باقي المدينة. أيضا في نفس الليلة تم القضاء على باقي المدينة اللي فيها 24 برج تم تدميرهم بالكامل، والجيران الذين استضافوا أصحاب الشقق المدمرة في الصباح لم يعلموا أن دورهم قادم في النزوح في نفس الليلة. بقينا في الشوارع بذهول، استعدت قوتي قليلا عشان نبحث عن مخرج ما نبقى في الشارع. كان أخي نازح طبعا في منطقة أخرى في النصيرات في بيت أسرة شقيقة زوجته، وأرسلت له رسالة أنه تم تدمير البرج ونجونا ولكننا في الشارع. بأقل من نصف ساعة أتى إلينا بسيارة وانتقل بي مع أبي وأمي إلى حيث يأوي باستضافة كريمة طبعا من أصحاب المنزل، كانوا يؤونا ومثلنا فعل ناس كتير، ومن لم يعني لما له قريب أو صديق كان يضطر ينصب خيمة أو يعيش في بقالة أو شيء من هذا أو في الشارع. ودعنا أختي وأسرتها وكل من كان معنا في فترة ذلك النزوح، ولا نعلم متى سنلتقي مجددا. وبدأنا مرحلة نزوح جديدة، وهي أول مرة نتوجه فيها إلى جنوب غزة. ألقاكم في الجزء الثاني من محطات النزوح.

وكنتم مستمعين الكرام مع الحلقة الأولى من معاناة النزوح ورزان السعافين من غزة.

وإلى مستمعين الكرام في كل مكان هذه هي الحلقة الأخيرة من موسمنا التاسع والأسبوع القادم سوف تكون أولى حلقات الموسم العاشر طبعا مستمعين الكرام نتمنى من الجميع إرسال تسجيل صوتي لدعم القناة تسجيل يعني مباركة ولا أي مشاركة يعني أو أي اقتراح أو أي شيء يعني وطبعا بالنسبة للفريق الإعداد في غزة وفي السعودية وفي كل مكان في قطر في الخليل دكتور أسيد عواودة طبعا كل باسمه حسام حميدة إرسال تسجيلات صوتية ليتم بثها في الحلقة الأولى الأسبوع القادم من الموسم العاشر وتحية أيضا إلى فريق الإعداد الجديد الأستاذ نور الدين من غزة ولكنه موجود في أندونيسيا وكان معنا اليوم في حلقته الثانية ورزان السعافين كانت اليوم في الحلقة الأولى أيضا من غزة

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا ويسعدني أن أكون معكم أنا رجاء الحج أحمد معد وقارئ النشرة الرياضية تضامن كبير مع فلسطين بدورة الألعاب الأسوية المقامة باليابان ومنها رفع الأعلام الفلسطينية والهتافات المؤيدة لنيل الحرية والدعوة لمقاطعة دولة الاحتلال وفي البطولة نفسها فوز اللاعب المنتخب الفلسطيني للملاكمة محمد عيسى على ملاكم تايبيه كان شي أو بالنقاط 4-1 منتخب فلسطين بكرة القدم يتعادل مع منتخب نيوزيلندا 2-2 تحضيراً للدورة الودية التي ستقام في الصين نادي حمص السوري يعلن ضم اللاعب الكرواتي محمد الغول ذات الأصول الفلسطينية ليصبح لاعب رابع في نادي الحمص السوري وسام أبو علي هاجم المنتخب الفلسطيني يتعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ويبدأ المشاركة في تدريبات نادي كولومبس كرو الأمريكي ويليام تروس آيكونغ مدافع الأهلي القطري وقائد نيجيريا السابق أعلن اعتناقه الإسلام رسميا فرص لامين يامال ذات الأصول المغربية واللاعب الأسباني بالحصول على الكرة الذهبية زادت بعد الفوز ببطولة كأس العالم ومن نتائج بطولة خليج 27 بكرة القدم فوز السعودية على عمان 3-0 فوز قطر على البحرين 2-0 وفي مباراة مجنونة أيضا في خليج 27 العراق يخطف الفوز من الكويت 3-2 في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع تحت عنوان دير البلح تجمعنا قدامى خدمات دير البلح يتوجون أبطالا لبطولة قدامى أندية دير البلح بعد الفوز في المباراة النهائية على جمعية الصلاح 3-2 وتعاد تعادل مخيب للأمان للفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا حيث تعادل المنتخب المصري مع منتخب أنغولا بدون أهداف أعلن مدير المنتخب الإيرلندي لكرة القدم قبيل مواجهة منتخب الاحتلال عن جملة من المواقف التي سيتخذها المنتخب خلال المباراة وهي لن نتصافح مع لاعبي المنتخب الإسرائيلي لن نتبادل الأعلام معهم لن نلتقط صور جماعية معهم سيرتدي لاعبي المنتخب الإيرلندي شارات سوداء حدادا على أرواح ضحايا غزة ستخصص عائد المباراة للمساهمة في إعمار غزة وحارس منتخب إيرلندا يرفض المشاركة أمام إسرائيل وسط دعوات لمقاطعة المباراة احتجاجا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة هذا كل ما لدي من أخبار رياضية لعلكم تسمعون الآن طائرة الزنانة التي تجوب أنحاء وأجواء قطاع غزة هذه الزنانة طبعا بتصور كل شغلة أو كل حاجة موجودة على أرض غزة وقطاع غزة كنت معكم أنا رجاء الحج أحمد من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وشكرا لرجاء الحاج أحمد فريق الإعداد في غزة طبعا رجاء الحاج أحمد احنا سمعين الزنانة وطبعا أكيد مستمعينا اندوشوا بس انتوا تخيلوا يعني النتفة هذه واندوشنا كيف اللي عايش 24 ساعة ولسنوات وعقود طويلة مع هذا الإزعاج مستمعين الكرام رجاء الحاج أحمد طبعا كلنا بنعرف الفيديو تبع الطفل الفلسطيني اللي طبعا يعني بيجري كان بيلعب وكان ايديه ورجليه مقطعات وبيجري في يعني بحاول يعني انه هو يلعب مع الاولاد يعني حاولنا نعرف مين هو ونعرف هل طبعا في ناس كتير قالوا انه هذا AI او يعني مش حقيقي لكن رجاء الحاج احمد حاول خلال اكثر من شهرين انه يجد هذا الضحية الطفل وتواصل معه ومبارح تقريبا ارسل لي فيديو للطفل مع والده وتكلمت معهم شخصيا مباشر من ملبون طبعا وفعلا هم بحاجة ماسة إلى يعني إلى المساعدة أنا راح أحط الفيديو على الفيسبوك و لازم نحاول طبعا كلنا انه نحاول نعمل شيء انه يجي على ملبون مثلا يتم علاجه اطراف صناعيه او اي شيء يعني بس المهم لازم نحاول نعمل شيء فانا بدي اشكر رجاء الحاج احمد على طبعا المواصلات صعبه جدا من منطقه الحاج رجاء الحاج احمد الى طبعا الى مكان الطفل والمواصلات صعبة والأماكن صعبة وكل شيء صعب جدا وطبعا نشكره على أنه هو قدر أنه هو يعثر عليهم رجاء الحاج أحمد مع التحية أما الآن فهي فقرة همسات

بعرف بعد كل هذا الكلام مش وقت همسات ليلية ولكن خلينا ناخد شوية هدوء ومرة تانية مستمعينا الكرام هذه هي الحلقة الأخيرة في موسمنا التاسع والحلقة القادمة بإذن الله سوف تكون الحلقة الأولى من الموسم العاشر للإذاعة الفلسطينية من ملبون وسوف يكون طبعا لنا 10 سنوات ونحن على اتصال ما بين غزة وفلسطين والعالم أجمع الشكر طبعا لفريق الإعداد نبدأ من غزة الدكتورة سماح مطر طبعا الدكتورة سماح مطر كانت معنا وأكملت الدكتوراه خلال سنوات العدوان ورئيسة فريق الإعداد وطبعا هي المسؤولة عن أغلب النجاحات إنعام حمدان الأستاذة إنعام حمدان الأستاذة الفاضلة طبعا وأيضا مجموعة من الأساتذة الكبار الأستاذة شفاء النبريس والأستاذة نادية عفوا

معلش لان لحالي في الاستوديو فاحيانا بتضيع مني الكلمات والاسماء والاستاذه ناديه النجار طبعا مجموعه كبيره جدا يعني طبعا رجاء الحاج احمد وسمية عبد الرحيم

والمرحومة بإذن الله إيمان خيمر. إيمان خيمر كانت من أول ضحايا العدوان على غزة. طبعا مجموعة كبيرة أكيد يعني راح أنسى، ولكن تحياتي لهم جميعا. جيفارا طبعا هي إيمان خيمر، جيفارا أيضا، وأيضا الدكتور أسيد عواودة من الخليل، حسام حميدة من الدمام، والمرحوم بإذن الله المسؤول عن الفقرة الدينية حسام حمدان. وعايدة النجار وليس نادي النجار. طبعا أكيد راح تزعل عايدة النجار إنه يعني سميتني نادية ونسيتني، بس أنا لحالي في الاستوديو، يعني كل شيء قائم علي، فأكيد راح أنسى. وإيمان مازن من درنا، والمرحوم بإذن الله وليد حمدان. شهداء بإذن الله.

عن الأسماء في ملبون بإذن الله راح تكون في الحلقة الأولى من الموسم العاشر كل من ساهم في هذه الإذاعة طبعا كان أكيد كان في أيمن عبيدة أيمن عساف وكان رياض البحيسي وكان علا عبد الجواد وكان هشام أيضا وكان محمود البسطامي كان مجدي شحادة مجموعة كبيرة جدا وإن شاء الله لأنه أكيد راح أنسى بعضهم خلينا الأسبوع القادم بإذن الله إحنا بنعمل ليست كبيرة جدا

نختم مستمعين الكرام بآخر دقيقة في هذا الموسم وإلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. طبعا الأسبوع القادم مستمعين الكرام راح يكون التوقيت الصيفي وراح أرسل لكم حتكون الساعة كم بالقدس الشريف. إلى أن نلقاكم هذه تحياتنا وتصبحون على وطن.